0: زوارة، سرت، درنة، طبرق وغيرها من المناطق. وهب الشعب العربي الليبي ليبدأ مسيرة المقاومة المسلحة، مما أجبر الطليان المعتدين إلى تجميد زحفهم. وفي عام 1922 شهدت إيطاليا تغييراً جذرياً. لقد بدأ عهد الدكتاتور موسوليني، وكان على الفاشية أن تواجه مقاومة الشعب العربي الليبي الباسلة في كل مكان حلت به جيوشها.
1: ستظلنا على الأرض، وبعد ذلك لسوف نأخذ علم الفاشية إلى النجوم.

0: Institut! Untot! Fuego!
1: المزيد والمزيد. إني لا أفهم، إن كنا هزمنا البادو لماذا نستمر في شنقهم؟ لماذا أستمر في إرسال الجيوش تباعا إلى نصر قد حققته؟ أتمنى أن قوادي يكتبون تقريرين مختلفين، واحدا يهنئون أنفسهم بروائع نجاحهم، والثاني يخبرني عن هزائمهم. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولن أدعه يستمر أبدا. هنا هذه الخضراء، هذه الخضراء الخصوة هي هدفكم، والبقية ورقة صفراء تحتاج واحدا طموحا يلفها.

0: Graziani. Tale mai.
1: Presenta!
0: Ashruna sana. عشرون سنة ضيعناها على هذه الحروب. أرسلت 5 ولاة إلى ليبيا في 5 سنوات. لا لا، المنطق العسكري الفاشي لن يقبل بهذا.

0: يجب أن نذكر من نحن. إننا حراب فجر جديد. من هم الذين نقاتلهم؟ رجال قبائل من البادية أم أشباح؟ أريد أن تأتوا بزعيمهم هنا، أن تأتوا به إلي. أريد أن تسحق هذه الثورة. ما اسمه؟
1: عمر المختار.
2: من؟
1: عمر المختار.
3: عمر المختار.

فونا من الجنوب يكلفوننا باللرات كما لو أننا أنزلناهم في أفخم فندق. لابد أن ثمة خطأ ما. لا، لن أسمح لحفلة من البدو أن تعيق تقدم 40 مليون إيطالي.

0: أعطيك ليبيا يا جنرال. إن لك اسما وحده سيرهبهم.
1: اسمح لي زعيمي حين أسحق تمردا، لا أشعر إلا براحة الضمير كجندي.
0: ماذا كان المختار يعمل قبل التمرد؟
1: كان معلما.
0: معلما؟
1: نعم.
0: وأنا كنت معلما. احذر لئلا تنتهك الولاة الخمسة الذين سبقوك، وقد لقنك درسا مهما. طيب، أنا أحب الحركة. روح إلى ليبيا. يا جنرال، عد إلي بالمختار. ارشه أو اكسر رقبته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان.
1: قف عندك، لماذا نبدأ كل سورة في القرآن باسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم،
2: لأن من أسماء الله الحسنى الرحمن.
1: صدقت، نعم. وكيف يظهر الله لنا رحمته؟
3: لقد علم الناس الكلام.
1: علمهم الكلام، أحسنت، نعم. هناك أمر آخر في الآية الكريمة. من منكم يستطيع أن يخبرني ما هو؟ نعم، دعني أعطيك فكرة.
4: إنه الميزان.
1: أحسنت، الميزان. ولماذا وضع الله ذلك الميزان؟ يا أولاد، لماذا وضع الله الميزان؟ لأن بدون الميزان كل شيء يقع.
5: أرني الآن ما الذي كتبت.

0: نعم أبو مطاي.
1: ما الخبر؟ حكم جديد.
0: جديد يأتون دائما كالأسود
1: ويعودون كالمعيز المنهكة.
0: ومن يكون هذه المرة؟
1: كراسياني جزار فزان.
0: كراسياني،
1: كنا نتوقع منذ زمن أن يطلقوه علينا. هذا معناه حملة جديدة.
0: أبي كان يقول إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقويه. سنوري كراسياني صلابتنا.

0: أشكركم يا سادة، ولكن السيدات معنا، خذوا راحتكم ليستمر الرقص.
1: جنرال كولونيل سارساني،
2: سينيوري توميلي،
3: لتختبئ النساء.

هؤلاء الثلاث الذين هناك؟ الاثنان في الخلف؟ ذلك جرو الصغير بالتأكيد. أنتم الآن مجندون عوضا عن 3 أشهر مع مختار. ستقضون سنة في عمل مفيد بعيدين عن المشاكل. احرق ما سيعطى لمختار. من كل شيء احرق النصف.

0: إصابة رصاصة سيدي.
1: جرحت وأنت تقاتل مع مختار، أليس كذلك؟ عندك ما تقوله؟ هل عندك ما تقوله؟ هكذا. طيب، أنت المسيء إلى نفسك، اعدموه. لا، لا هناك، هنا دعوهم يرونه.
2: أستحلفك بالله، أعطيه وقتا للصلاة.
1: أنظرتك مرة

0: أم، يجب أن أفعل شيئا.
1: عائشة تركت الحجاب.
0: يا إلهي، يجب أن أفعل شيئا.
1: ابني حميد، المجرمون قتلوه.
0: رأيت ما حدث. أخي حميد وعائشة، وانظري والدي. أريد أن ألتحق بسيدي عمر.
1: أنت صغير، ليس دورك الآن.
0: اليوم أصبحت كبيرا يا أمه.
1: راح. أحتاجك.

0: بيأجي.
1: سيدي أخيرا حصلناهم حيث نريدهم.
0: مكشوفين في العراء لنضربهم. عليهم
2: أفندي.

0: كمين، لونه انذر تملي.
1: سمعت ذلك؟
2: قد يكون الملازم سنتريني سيدي.
1: ما هذا الذي يفعله؟
2: ربما رصاصات انذار سيدي.
1: الآن قفوا، قفوا. يا جنود، أترون شيئا؟
3: لا، لا شيء سيدي.
1: اللعنة، إنهم يهربون وكانوا في أيدينا. جنود، مطاردة!

0: أين زوجي؟
1: لقد جلبت لك كتابه. ما أدار لهم ظهره أبدا. تعال. ما اسمك؟
2: علي.
1: نعم علي، هذا لك، هذا كتابك الآن. قل لأمك أن تحفظه لك.

لا تدعيني أراك تبكين كثيرا. يوما ما سيستمرون في القتال، نريد أن يذكرنا الأطفال أقوياء واثقين لا بائسين. ادخلي، هيا لنرى المعسكر. هيا يا علي.

هذا هو. هذا صديقي علي، وهذا بومطاري، له ولد مثلك وهو في كفرة وهي بعيدة في الصحراء وهو يفتقده، والآن عندنا بعض الشغل إلى دمشق. انتبه. أوه، هل هكذا أبدو أنا؟ كيف تراني؟ أرجوك يا بني، بدونها لا أستطيع القراءة. هيا اذهب والعب مع الأولاد. هيا.

0: حازم واحد وسيارة واحدة، هذا كل ما تبقى من فرقة مقاتلة. لا، أنا لم أقدم إلى ليبيا ليلتغني البدو. سينيوري التومالي كان من أبصر ضباطنا. هذا الشاب هنا أنقذ شرفنا وعاد إلينا بالعلم.
1: ولكنهم سيدي أعطونا العلم.
0: سوف تمنح وساما، وسام الشرف. لم أفقد في حياتي علما. أيها السادة، أكرر لكم حقيقة واحدة، إننا لا نحارب مختار فقط مع 50 رجلا هنا و200 منهم هناك، بل شعبا بأسره. روما تحاسبني، لذلك سأتخذ أولى 3 خطوات نهائية صارمة لكي أمحق التمرد في هذا القطر. والمسألة بسيطة، لم نفكر بها من قبل. لقد عزمت على اعتقال البدو.
2: اعتقالهم؟
0: حبسهم وراء الأسلاك في الخيام وإبقائهم هناك إلى أن نستحسن إطلاقهم. لا أريد شفقة عليهم، هم الجانون على أنفسهم. اردموا آبارهم، حرقوا حقولهم، واقضوا على أشجارهم. سنحول أرضهم إلى رماد إذا عجزوا عن العيش فيها. تركوها.
1: وإذا لقينا مقاومة؟
0: أجيبهم فورا بالعقاب الروماني على التمرد، إعدام العشب.

0: لم يتركوا بشرا.
1: من يستطيع حربا كهذه؟ لا ضد الجيوش بل ضد الناس الأبرياء. معظم المعتقلين في المخيمات سيموتون، سيموت الناس بدون ذنب، بدون خيار. أم أنه ذنبنا وخيارنا؟ انظر ما فعلت أيديهم،

0: Kopern. لا وإلا سيذبحونه.
1: عندك مجال للهرب، هيا روح مع إسماعيل، لا تفكر بيه، اذهب.

0: اركب وراي اسماعيل، اركب وراي اسماعيل. الصبي، ارجع للصبي.
1: الحصان لن ياخذ اثنين، اسماعيل يعرف ذلك.
0: اسرع يا سيدي عمر،

0: إذن أنت الفتى الباسل، الفتى القوي الباسل، منقذ المختار مني. لماذا أنقذته؟ أنت صغير، مستقبلك في انتظارك. أخبرني، ألا تريد الحياة؟ تكلم.
1: أريد له الحياة.
2: لك أن تكون خير جندي. هل تنضم إلينا؟
0: أنت أشد قسوة مني، تريد إفساده. اخرجوه من هنا، أعطوه كل ما يريد، فاكهة، عسل، كل ما يطلب. لا تؤلموه، في الصباح أشنقوه.
2: هل يقلقك يا جنرال أننا في أقل ما نفعل نصنع التاريخ هنا، ولو كان فقرة صغيرة في جريدة بروما؟
0: هذا سر قوتي يا أمير. لا يهمني، يوم في خيال روما أهم إلي من جيل كامل في ذاكرة ليبيا.
2: يا ترى ماذا لو أننا نسينا في روما ولم نذكر إلا في ليبيا؟
0: لا تقلق رأسك الملكية بذلك، سندون نحن التاريخ.
2: ليبيا لنا إكليل شوك.
0: هراء. ليبيا حرفتنا، انظر إليها. انظر إليها. المسألة دائما تتكرر، لن نستطيع ملحرة. يجب أن أقهر الصحراء وأسحف على كفرة. من هنا إلى هنا
2: الأمر سهل.
0: كلا،
2: ولكن كلها صحراء، ليس فيها سوى الريح والرمال، والمقاومة قليلة. ماذا تقدم لك؟
0: مجدا لروما، توسيعا للإمبراطورية، احتواء الثورة في ذلك الجبل، سمعتي، وصفحة جديدة في التاريخ العسكري. إذن صحراؤك هذه ملأة جدا يا أمير. عندي لك مفاجأة. ادخل. ديوديتشي، الآن جاء وقتك، اجلس أرجوك.
3: شكرا.
0: هذا من يحقق السلام بمصافحة من يده. أريد الآن مد الأيدي عبر الصحراء. أريدك أن تسرع في مفاوضات السلام مع سيادة عمر المختار.
3: ذلك لن يكون سهلا الآن.
0: لا، ولكنك ستسرع.
3: وما هي الشروط المسبقة للتفاوض مع عمر المختار؟
0: لا شيء. لا شروط مسبقة، ليبيا بأكملها مطروحة للنقاش. انظر إليها.
3: سنسعى إلى طاولة التفاوض بذهن مفتوح. قاومنا مدة 20 سنة ونحن خصم يعرفه، وعودنا لا تلقى قبولا.
0: 20 سنة طويلة. تصور رجلا يخلص من الشنق 20 سنة وهو يدري أنه خاسر، ويستمر حربه كلها أمل، وهو مجنون إذا عندنا بشأن الوعود الماضية.
3: ومتى تريدون باسم سيادتكم أن أجلس معه؟
0: حماسك زائد. عندما تفاوض عمر المختار يجب أن يكون ذلك بالسرعة الإملائية.
3: ولكن
0: أراد الحديث أم لا جربه وامتحن.
3: نعم سأجربه.
0: أشكرك جدا لقدومك بهذه السرعة، هذا لطف منك. شكرا. انتهينا من ذلك.
2: ديوديتشي لا يناسبنا، سيعطيه ما لا يريد والمختار سيطلب ما يعجز عنه. يخيل لي تريد إفشال الموضوع.
0: لا لا، كن منصفا. أريد السلامة طبعا، على شرط أن أكسبها، ولكن حين تكون أنت القوي يتخذ السلام صيغة الفتح. لن يعطيني سلاما، ولكن سيعطيني الوقت، وكل حاجتي هي الوقت.

0: هذا هو إذن أخيرا بعد كل هذه السنين أول من يراه نحن. الأسد الشيخ.
1: السلام عليكم. كولونيل دويدتشي؟
0: نعم سيدي. تفضلوا. هذا الجانب.

0: كولونيل باريلو الحاكم العسكري في المارش، وهذا المفوض لوبيتو وقد جاء مباشرة من روما مستشارا ومساعدا لنا.
1: دعوتمونا للحديث وها نحن.
0: سيادتكم، إن أمنيتي الوحيدة هي أن أرى الإيطالي والعربي يعملان لصالح واحد. أتصور مستقبلا تتفق فيه قضايانا، فيه أخذ وعطاء مع حذق وكرامة. حضارتنا وتراثكم تمازج الفضائل.
1: أريد مراقبين من حكومتي تونس ومصر ليشهدوا على أي اتفاق بيننا.
0: نعم، بقدر ما يهمون.
2: لا، مستحيل. إنه يريد اعترافا دوليا، كأن البدو أمة مستقلة وهي ليست كذلك. إنهم رعاة

0: نريد فتح مدارسنا العربية.
1: نعم مؤكد، حرية التعليم مضمونة، سيعاد فتح المدارس.
0: نريد نوعا من الحماية الوطنية، نطالب ببرلمان وطني.
2: البرلمان أمر بيد روما، هذه الخيمة ليست المكان.
0: لم لا؟ أنتم قلتم لنا لا شروط لا حدود لا استثناءات، كل شيء مسموح في هذه الخيمة.
1: لنقل إننا سندون مطالبتكم حاليا ببرلمان.
0: دونه جيدا. يجب أن تعاد لنا الأراضي المصادرة.
1: ولكن لا أقول أنا الأراضي المصادرة، بل أقول أراضي حفظت للتوطين والزراعة ستتم تنميتها.
0: ومن ينميها؟ الإيطاليون؟ وأكد ألا خلاص لكم 20-40 سنة وتعود الأراضي إلى أصحابها. لماذا تظنون نحاربكم؟
1: ولكن المستوطنات توفر أعمالا للناس.
3: ما دمتم تحتلون أرضنا وما دمنا قادرين يجب أن نقاتلكم.
2: يجب؟
0: نعم يجب،
2: ولكني أعلم دينيا أن قرآنكم لا يسمح لكم بخوض حروب لا تقدرون كسبها.
0: أراك الآن ستؤول لنا ديننا. كتاب الله صريح جدا، إنه يفرض علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الذين يشردوننا من بيوتنا.
2: أظن من المناسب أن نرفع الجلسة.
0: لسنا متعجلين؟ لماذا تماطلون؟
1: سيادتكم واجبنا أن نحمل طلباتكم إلى روما.
2: في اجتماعنا القادم سنعطيكم جوابهم ومقترحاتنا.
1: على الأقل نحن نعلم أننا نريد جميعنا للمذبحة بيننا أن تنتهي.

0: ابتكار إيطالي. أول من استخدم الطائرة في الحرب وأنزل الدبابة في الصحراء. سيدون التاريخ ذلك. كنا نحتاج إلى الوقت. الآن وقد أحرزناه سيكون السلام بشروطنا.
1: 1. عمر المختار يضع رجاله بإمرة ضباط إيطاليين.
2: استمر.
1: 2. الحكومة الإيطالية ستدفع رواتب شهرية لرجاله.
2: استمر. استمر.
1: تحتفظ الحكومة بحق معاقبة أي أشخاص اقترفوا جريمة قبل هذا الاتفاق.

0: اتفاق وليس لعمر المختار الحق في حماية أي منهم. أربعة،
1: إن هذه الشروط
2: محض استسلام، إنها لا تصلح حتى للنقاش.
0: تتعهد الحكومة الإيطالية بأن تدفع لعمر المختار 50,000 ليرة كل شهر وتزوده ببيت مريح لتقاعده.
2: هل أنا أستحق هذا؟ هل نجحت نجاحا يجعلكم تقدمون لي 50,000 ليرة شهريا؟ أنتم بتقديم الرشوة لي فعلا تهينونني.
3: سيادتكم، هذا ما اقترحته أنا، مقترحي لم يكن رشوة أبدا، بل محاولة لجعل تقاعدكم مريحا.
2: كيف لي أن أرتاح وشعبي سجين في المعتقلات؟ وأين هذا الجنرال الذي يفجر ويحرق ويشنق؟ لماذا لم يجئ هنا قط؟
4: عندما نتفق على الشروط التي بيننا سيسعد الجنرال غريسياني أن يراك.
2: أنا لا أريد أن أراه، أريد أن أرى نهايته. ولماذا ينزل الجنود؟ ما هو هدفه؟ الواحة الأخيرة؟ 6,000 برميل من الماء؟ يتجه إلى الكفرة؟ ما أردتم السلام أبدا، إنما أردتم الوقت. موعدنا مع غريسياني.
0: إذا لم تتفقوا معنا فإني أنظركم بحرب رهيبة في الحال.
2: أنا أدرى بقوة حكومتكم التي تتوعدوننا بها، وقفنا ضدكم 20 سنة، وإن شاء الله نحن باقون معكم إلى نهايتكم.
3: هذا ما توقعته.

0: السلام عليكم.
1: إلى الكفرة لا شك، آلاف الجنود والمعدات ذاهبة إلى الكفرة.
2: غراتسيان يفعل ما لم يفعله أحد، ينزل الدبابات إلى الصحراء، ولكن الزمن معنا. بينما يزحف هو جنوبا على الكفرة، عندها نهجم في الشمال ونجبره على التراجع.
1: يجب أن نصده عن الكفرة.
2: من الأشجع أحيانا ألا يموت المرء، ما ضاع قد ضاع. نحن نعلم أن عائلتك هناك، ولكن الدفاع عن الكفرة يعني الموت هناك.

0: هل أنتم مستعدون؟
1: نعم سيدي.
0: طيب عليكم بهم.
1: ولازم ساندريني افتح النار.
2: اطلق.

0: ماذا تفعل؟
1: أوامر سرساني الصارمة.
2: لا تراجع جهاد حتى الاستشهاد.
3: مرحب بالجنة جت الدنة.

0: إن احتلال الكفرة قد آلمنا جدا وسد علينا الجنوب. الطريق الوحيد للمؤن العسكرية هو عبر الحدود المصرية. إننا في أمس الحاجة للعتاد والمؤن.
1: سيارات إيطالية قادمة إلينا.
0: كم سيارة؟
1: 3 ترفع العلم الأبيض.
0: دعها تمر، سنكمل فيما بعد.

0: الشارف الغرياني.
1: للمجيء اضطررنا لركوب السيارات الإيطالية.
0: وجدتموها مريحة؟
2: نريد أن نحادثك وحدك.
1: لا نستطيع الحديث علنا.
0: إذا لا أريد أن أسمع.
1: يا عمر، لماذا لا تستسلم؟ احصل على أفضل الشروط مع الإيطاليين. محمد رضا سيرتب لك طريق الأمان للخروج.
0: الأمان؟ إلى أين؟
1: إلى مصر.
0: إلى مصر لأختبئ مع أخيه. أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك.
3: نعم، انظروا إليه.
2: ولكن أسرتي حاربت.
1: حفاظا على امتيازاتكم، أين أنتم الآن؟
2: يا عمر المختار، الإيطاليون أكدوا لنا.
1: الأنسب أن تعودوا إليهم. يا صاحبي، إنهم حكومة هذا البلد.
0: لا، يأخذون الأرض في النهار، وبعون الله نستردها نحن في الليل.
1: يا عمر المختار، أنت وحيد، قطعت بك السبل عن بقية البلد، وعزلت عن بقية العالم. في عصبة الأمم يرفضون الكلام، وإذا تكلموا يرفضون السماع. لا أحد يهتم.
0: هذه المعركة لا نحاربها في عصبة الأمم، هذه المعركة نحاربها هنا على هذه الأرض.
1: عمر، لن تقوى على هذه الحرب، دمك إزاء فولاذهم.
0: لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده.
1: أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال.
0: نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم.
1: عمر، نحن نشأنا معا، ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟
0: نعم أذكر، وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا.
1: ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف.
0: يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل.
1: إذن فلنعد.
0: نعم عودوا. نعم عودوا.

إيه أكتر من ده دم؟ إيه أكتر من دهم يا أمة العرب؟ حنموت إذا مات الغضب. اترملوا الأرامل.

يا أمة الغرام، هل متي؟ هل همتي؟ أرض العرب بتغتصب وبتغتصب، فين العروبة والرجولة والرجال؟ قر المحال وتجاوب السؤال. يا أمة العرب، شيء من الغضب، شيء من الغضب، شيء من الغضب.

0: Kruger.
1: Oh nein.
0: نعم مع سيدي عمر.
1: صليت من أجلك. عندما طار إسماعيل أريه الكيس وأعطاني إياه.

أنتم متهمون بإعطاء العون والمساعدة والغذاء للمتمردين في الجبال. هذه الجرائم الكبرى الخطيرة، هل تعترفون بها؟ إذن أنتم تعترفون بذنبكم. حكم عليكم بالإعدام شنقا حتى الموت.

0: بصفتك حامل وسام الشرف الفضي يا ملازم، سيكون لك شرف إعطاء الأمر بالتنفيذ.
1: لا.
0: ماذا يا ملازم؟ عليك أن تقوم بتأدية واجبك.
2: أنا لست في الجيش لأشنق النساء سيدي.
0: حسنا، كابو مانيبولو. ملازم ساندريني، اعتبر نفسك موقوفا فوراً.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: ماذا أفعل؟ رفضت تأدية الواجب. عصيان الأوامر جريمة خطيرة جدا، وعندما يحكم الضباط ضمائرهم إلى أين سيؤدي بنا ذلك؟
2: أنا مستعد للمحاكمة عسكريا.
1: صحيح، وأنا لست مستعدا لأن أفقد أحد الأبطال من صنيعتي. لن أعطيك مجالا للتمتع بمحاكمة عسكرية. كضابط عليك أن تطيع ألا تناقش الأوامر.
2: لكن سيدي.
1: لا تناقشني. للدولة حاجات أكبر وزنا من ضمير الفرد، ومطالب تتخطى الاجتهاد الفردي، ألا توافق؟
2: حقا سيدي.
1: أمرك بمراجعة سرساني في الجبل. سأمنحك عقاب الموت في الميدان.

0: أيها السادة، لن يفلت منا هذه المرة. أولا نأخذ الجسر، نجعل الدروع وراءه والمدفعية أمامه ونضربه حتى يستسلم.
1: ولكن الجسر سيدي، يدهشني أن مختار لم يحاول أن يقطعه.
0: لأنه محارب بالفطرة لا بالدراسة، فهو لم يذهب إلى كلية عسكرية مثلكم يا سادة. حانت الساعة لننزل الطعم.

0: هذا طعم.
1: كان يجب أن ننسف الجسر.
0: لا،
1: الطلائع يجب وقفهم.
0: أعطي الإشارة.

0: يا عزيزي جنرال، أهلا أهلا جنرال، أرجو أن تسمح لي بمشاطرتك النجاح، فأنا الذي اخترتك.
1: أنا آمل أن تسمح لي.
0: لك كل ما تريد، أنت أسعد الناس في هذه الغرفة.
1: لقد نقلت الحرب من الصحراء إلى الجبل، فالعدو الآن يختبئ في الجحور، ونحن مضطرون إلى جرهم من رقابهم واحدا واحدا. لست أدري يا زعيمي.
0: أعلم تجابهون المشاكل، تجابهون المصاعب لأنهم في الجبال.
1: ليس لي في الظاهر عدو أقاتله، ولكن غاراتهم لا تنقطع، أعني لا شكل لهم. لو كان لهم شكل لاستطعت لقاءه، ولكنهم لا استمرارية في حركتهم، لا مواضع ثابتة. غير أني لم أجئ زعيمي خالي الذهن. لدي حل جذري، سور هيدريان جديد. سوى أن هيدريان استخدم سوره لصد البرابرة خارجا، وسوري لصدهم داخلا. أقترح يا زعيمي أن أسيج ليبيا، أن أبني سورا من الأسلاك عبر الصحراء من البحر المتوسط إلى شطآن بحر الرمال المائجة. هذا سيقطع على العدو إمداداته من مصر، ويقطع عليه تراجعه إلى مصر.
2: دوتشي، ولكن مئات الأميال من الأسلاك الشائكة، هل يمكننا أن نعرف التكاليف؟
0: أتشكك في هيدريان وسوره؟ ألا تعلم أن هيدريان وسوره هو الذي أبقى الرومان في بريطانيا 100 سنة وأكثر؟

وهذا انتهى. كل ما تبقى له بعض المتسربين من المعتقلات، وهذا التسرب سنوقفه. سنوقف التسرب.

0: No. No.
1: لا تتوسل. لا تتوسل.
2: أما أنت.
3: أنت ضبطت مسلحا. أنت ارميه بالرصاص. يوجد هناك آخرون. لاحقوهم. هيا. أنت أسرته. ارميه بالرصاص. يا أبله. قلت لك أنت ارميه.

0: أين هو؟
1: ماذا تقول؟
0: نعم، أؤكد لكم هويته، إنه عمر المختار. يؤلمني أن أرى عمر هكذا.
1: كيف تقول ذلك؟ لقد قاد التمرد ضدنا لعشرين سنة.
0: كعدو شهم عمر المختار يجب أن نعامله باحترام وبكرامة.
1: بكرامة؟ كان يجب أن نجلده طوال الطريق.
0: أنت تنسى

0: سيدي، هل هناك شيء أصنعه لك؟
1: لو سمحت لي ببعض الماء لكي أهيئ نفسي للصلاة.
0: تفضل.
1: والسلاسل حين أصلي؟
2: لا، مستحيل.
0: يريد الصلاة فقط.
1: أنا كبرت فلا أستطيع تسلق الجدران.
0: فك عنه السلاسل لساعة.
2: على مسؤوليتك أنت الشخصية.
0: نعم. أحضر الماء.
1: شكرا.
0: لا حاجة.

0: عندي لك سؤال واحد، لماذا ثابرت كل هذه المدة؟ أكنت تأمل طردنا من ليبيا بالقليل الذي لديك؟
1: حاربناكم، ذلك يكفي.
0: ولكن ألم يهمك دمار بلادك؟
1: أنتم الذين تدمرون بلدي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟
0: هل خطر لك أبدا كيف كانت هجماتكم تبدو لنا؟ كمين، قتل في الليل وخداع في النهار وتهديد للمزارعين.
1: يزرعون أرضنا. ليبيا ليست بلدكم ولا حق لكم فيها، ولا في مرعى بقرة، لا حق لكم مطلقا.
0: لإيطاليا الحق هنا كأي دولة أخرى. إنجلترا لها الحق في مصر، وفرنسا في تونس والجزائر، وإسبانيا في المغرب، وليس لهم حق تاريخي. لنا حق هنا يعود إلى مئات السنين.
1: قريبا ستجردني من كل شيء وتريدني أن أبرر سرقاتكم؟ لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى.
0: لقد عدنا إلى

0: انظر إلى هذه العملة، إنها من نقود القياصرة، مؤرخة ومسكوكة في ليبيا.
1: ستجد نقودا إغريقية تركية فينيقية
0: في أرجاء ليبيا كلها، مقبورة في رمالنا. لقد فاتني، لك قصير النظر. منظرتك أظن يوم أتوا بها إلي عرفت أنك واقع قريبا في يدي.
1: نظارتي، نحن الاثنان أسيران لديك.
0: لن أكون تافها، هيك خذها.

0: نعم، إنها تتميز بمغض عريق، ولكن لا تحاول شراء الكثير بها اليوم. أموالكم تماما كأمجادكم، ليست خالدة، ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا. نحن أيضا لنا تاريخ وعلوم، رياضيات وطب. في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف.
1: كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟
0: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.
1: لماذا تظن أنني سأشنقك؟ ربما كان الأفضل لي أن أمنحك راتبا تقاعديا. إذا شنقتك فقد أجعل منك شهيدا، ولكن يجب أن أجعل منك عبرة.
0: أنت لن تفعل بي إلا ما قدره الله لي.
1: هذه السلاسل مزعجة؟
0: إنها واقع مزعج.
1: اجلس.
0: شكرا.
1: أتدري، كنت دائما أؤمل أننا، أنا وأنت، الخصمان اللدودان، معا سنجلس يوم تقع أسيرا لنبحث قيصر.
0: جرر، عمر المختار لن يهبك فتوحات قيصر.
1: طاردتك طويلا، أعني أعرفك وتعرفني. فكرة، ألا نستطيع العمل معا للسلام؟
0: واليوم هو يوم أعمل عندك.
1: ألا تلتمس حياتك مني؟ ربما أعطيك هكذا.
0: وماذا أعطيك أنا؟ تعاوني؟ لا لا.
1: فات وقت المساومات يا مختار، أنت فات وقتك.
0: أنا لم أطلب منك حياتي. لا تعلن للعالم أني في خلوة هذه الغرفة التمست منك حياتي.
1: لا، لن أقول ذلك، لن أكذب بشأنك. أنت رجل شجاع. وأملي أن تكون شجاعا يوم غد.
0: حبل عدالتكم كان يتدلى دائما أمامي يا جنرال.
1: التقط له الصور، أريد حفظ سجل لأعدائي. اصدر أمرا لرئيس المحكمة بشنقه أمام شعبه. عليهم بالحضور.

عمر المختار، أنت متهم بالعصيان والتمرد ضد الحكومة الشرعية لبلادك.

0: كم سنة عمرك؟
1: 73.
0: هل أنت زعيم القوى في ليبيا التي تحارب ضد إيطاليا؟
1: أنا نعم.
0: هل ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟
1: نعم ساهمت.
0: لمدة كم عام ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟
1: 20 سنة.
0: كم مرة هجمت؟
1: حقا أنا لا أذكر كم مرة.
0: وأنت أمرت بتعذيب وقتل الأسرى الإيطاليين؟
1: غير صحيح أبدا.
0: أنت أسرت والسلاح بيديك.
1: هذا صحيح.

0: أنا جندي إيطالي، وفي الميدان أنا عدو له، ولكن هنا أنا مضطر، أنا معين للدفاع عنه. أنت مسن، أكبر منا جميعا، ولن أتعبك بطرح أسئلة كثيرة. هل خضعت يوما للسلطة الإيطالية؟
1: لم أخضع.
0: هل تسلمت يوما نقودا أو أي مساعدة من الحكومة الإيطالية لقاء التزامك بحسن السلوك؟
1: لم أفعل أبدا.
0: إني أعلن أن عمر المختار أبدا لم يخضع لنا، أبدا لم يأخذ مساعدة منا، أبدا لم يعترف بحقنا في حكم هذه المستعمرة. إذن لا يحق لنا منطقيا أو عدالة أن نحاكمه كمتمرد. وإذ نقبض على عمر المختار وقد أمضى في المعارك 20 سنة، فإننا مجبرون أدبيا على معاملته كأسير من أسر الحرب.
2: سكوت، سكوت في المحكمة. كابتن لونتانو، أنت أمرت بالدفاع عن هذا المتمرد ضد تهمة الخيانة. إن هذه الأوامر تجاوزتها. حكمنا عليك عمر المختار بالإعدام شنقا أمام الناس في بلدة سلوك في الساعة 11 غدا، 16 سبتمبر 1931، السنة 9 من العهد الفاشل.
1: إنا لله وإنا إليه لراجعون.

باسم حكومة طرابلس وبرقة ننفذ هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في بني غازي في 15 من سبتمبر 1931 السنة 9 من العهد الفاشي. عمر المختار، لقد ثبتت عليك الخيانة العظمى ماديا ومعنويا، وذلك بالتمرد المستمر ضد الحكومة الإيطالية في هذه المستعمرة. إن حكم المحكمة عليك الإعدام شنقا في مكان عام، سوف يتم تنفيذه الآن. يا جنود، نفذوا.

0: نحن لن نستسلم،
1: ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.
2: وعاش عمر المختار أطول مما عاش جلاده، وأثبت شعبنا الذي ودعه بالزغاريد أن سلاح الفتاك المتطور ليس متطورا بما يكفي لإفساد عرس شهيد واحد.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوية.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئة وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيد

قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجب

والتجزي عني الأنبياء والرسلاء خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما.

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، ولتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر، وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب.

إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا.

وبحياتي تسوق الوجلاء لغير نحوي أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحسن

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي.

مريحي وسق لغيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق

بانصراف عن المبيع منك ذا اغتراف، وحلت بيني وبين الضر، وجدت لي منك بخير سر، لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فصرمدا عني.

في القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم.

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرى كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجناب

ويني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكفر

أفانيهم صوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها.

في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية لل

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حبا بالغفر على

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرى.

ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدي.

صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين.

من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثناء يقليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خلي

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا

آل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسواج

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود

في الحال والمآل، وأذب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل

مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف، بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب.

عصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري

خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخل

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

وصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معن يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباح والفلاح على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور.

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا. صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا

تي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يذرأ المفاسد.

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول.

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

وسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل والتسلم.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

علي ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهري كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحز الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم.

يا من محى الغربة والإملاقا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب

بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي

كل المفاسد وللمنجمعا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء.

فرقت بيني وبين الكافرين، جمعت بيني وبين الشاكرين، فصلت بيني وبين الكفر، ولتقود الدهر أهل الغفر. صلي صلاة قد تؤيس اللعين.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري.

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن.

على الذي جعلتني الخديما له ولي قد صلب التقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عن

في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

مع سلام يذهب التشنير لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19

لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي ما اختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر.

مولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمة.

بنيا عن السلوك والملوك وليذهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

قل به بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفيا.

حقائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيت

لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من

ما اخترت لي معرضك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

خوف لي حقق الرجاء في كل ليات واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خيري بلا

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جمع

عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم. صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك. زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقعداك.

تشكر تضرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عيني.

لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي رب عندك أكبر رضوان.

حميتني عن العدا والمرض وليتخلد الرضا في غرضي، وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري. صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان، على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأن تكف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي آية.

بقومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

جميل واجمعي له المنى وقد له له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي

بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حير له شكوري أبدا على الشهور.

حبه أغنى عن الأرماح. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وأذهب الشيطان والمكائدا لغير نحوي وفي كل كائدا، واجعل بقية حياتي جنة صافية.

أني ماكسا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضري قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كلك لي والجمعا على الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا.

وصحبه في الحال والمآل، ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضلك

حلمي واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري.

على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة قد صفت من

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مآل وأبلي القرب وقولي أسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب لي المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي وابن لي الحسن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر

والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليل.

وكل إضلال يرى عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهي فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفة وحق صائميه أعلى معرفة يا مبتلي الشهور

بأنين صل صلاة لي تكوين المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن.

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبل التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعلت والي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا.

خير سميع، مع سلام مني يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولسواي سقعنا الدنيا لك شكور يا على الكتابة، يا منزلا وهب لي كتابة، لك شكور يا على الحروف الجالبات البر والمعروف، لك شكور يا على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف، لك شكور يا على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب، لك شكور ربي من محرم لقطم ذي الحجة قطم الحرم. شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد، شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام، شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلاة، شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام، شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام، شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك، شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين، لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام، لك سكوري على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنه.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقيا يا رافعا ليس يزال باقيا.

ينوي الحير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه

صلي صلاه تجمع الخيرات مخجله دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعه ما لعتما لي من منى وجماعه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد

ابني عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأبى.

العارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا جمعا صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجياد وزحزح العداء لغيري بتيات زحزحت إبليس وموالاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له

بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك.

النائرة مع سلام برضاك على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعل

ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع صلاة من جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع.

بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابله يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر. يا ربنا صل صلاة دارئة

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد وجعل حروف

لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهبه

عند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام.

ربك السميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي.

بغفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من غداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاب لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل

0: الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ومهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا

أحياكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزحر

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

ربكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو

لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كما أهلكنا

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه،

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا.

ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا.

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال

عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع.

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان، ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد.

وهكذا دنياي مع أخرايا، ففيهما عن نصرف الرزايا، واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن، وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد.

بيكياس الخنوي خيولي دفدا ولنغا واخسن غوتين غاكسان خمو خورك تندك سيان سام نخا ماندال خنوي واتش نغا يولا مسا ديف نغا كو جوخ كو ماتا جوخ داوان ناخ داوان ناخ سيدور نغا مبالم خنوي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلبك تالبي يلبك تالبي ما يجيب تالبي جين صف لتكلي وحسن الوحن وحن أخذتوا في مشال البكي اللغة مادل وعلا فتيجي لاغو قنوة نواشي تجاهم صحيح بكان تيجي لاغو في جنتك سيدك الله خلي يلو ولا يدفي هيا الله دي فتره يوم النبي صلى الله عليه وسلم دي فتره سيد جوار دي فتره كان باج فتره ما هو كذا يوم تيجي لا فجنا باج بني يوم ما كنا باجنا ما يجي قيم سيد بني لا خلنا نعمل يا لدين كريم نجس نجس كريم وما كنا دي بتاعه وقت سمك بني لول فشلا ولا خلاص لول ما خلنا بني لا كذا يا لنا ما خلاص دي ما خلاص خلاص يا لنا وما شاء الله دين بدين دين ملو ما شفت ولا حد نحن نعرف وقت اللي تجينا خلنا ما هم أتبيهم أو كنت تجينا خلنا كهو يتلي ما لم كهو خلنا دون نقو جاي سمع كهو تجينا لك خلنا بدي بره هلا وباقلي أنا أرى لشان تسان برمي أبولي سمي جاكو لما تقولي وي بانس بابن جمعنا رأيك ولكن نرم لوي سمع لباية فوچة كو كو كو نير باية سيكسو سان برمي يدم أبولي سيكسو تهاي جنتي ورا تهو رأيك تلنين كلاب amna nak ci bir mbake ñoo xamne wax nañu ne ñom buñu ko mëna bayyi sokk ñu ko fi jaay kon nak yeen wa mbake ma ngi leen di denk ñoo ngeen bañ leen wax taa ba li dugg seen keur ci sa dara wa bañ leen yaakal te bay leen seen alal waye nak ma ngeen ma ci rek bëpp tan li bu yaakar seen ci wa ak fuñ ko yaakaré bu jaaré mbake ngeen xamal ko ni ko ci santane nañu bu gën jël ci kërëm mbul bu gën jël ci suugal bu gën jël ci lenn lu rek ci gëno ngeen barke ma nekk bañ wacc ngeen ñu dogu té duñ ko def ngeen am naaw ngeen ak problème ngeen ñu ci ñuul ko ci señtu waré té ci ñuul ak xéwal ko ñoo nak da ak wo ya fa digalim loolu yeen téli bi képp ku koy def bu leen ko añalé dara lu may bayé légui nak ni nga la ci rek lék ba ci nang digal suufa té am alcool yépp lu ñu ko téré nak lu ñu fi bayé lu nak yeen yépp ma ci di képp ko xamné dogu ci nak dañ ko fi def nak ak fu mu mëni dëgg ba xox ci yéne def bu leen ko añalé dara lu may ne ko téli bi ba yépp lu ñu jaay rek balé téne ko xamné xewal sey touba ak wayfal ko mo nek ci ay xalaatam la lay defal jëm mom yow di jëm téne ya xew sey touba barké man nekka bañam balé ndé bu len lé ané dara lu may balé tay gi nga xamné ma koy téral lu ñu aw li né tay nga xamné so touba téré gi yalla ko jëkke téré rasulullah sallallahu alayhi wasallam tagu ci sey touba ñu dina ko téré ñi yépp bañ ko ko xamné sey ñi dëgg né nga xam ak arama ma gën ko téré bëgg leen jam rek ndax fay bi ci jam ne ko ci fay jokk dañ fay def lu neex yalla ak yalla santane way ku defé defé du neex ko yalla mako jam ci ci dugum ya xal leen nak ba neex taxut ma diene ko wax sanal leen taxut ma diene ko tere lima leen ko tere moy bëgg leen jami aduna ak bëgg alakhirah ci jami aduna ak bëgg alakhirah mën ta sax ko ci lenn lu way lu yalla bañ ko bañ ko lu yalla di lima di ko def la mom waxa ndiko leen lima leen do watandi ko seen jani ya tax ma diene ko watandi ko leen taxut man dara wone ko lu ndax ko diene def xena bakkar bi ci yow la yam def ci man ndax ko sunu ko yene def

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي الوعد يؤيدني بجاهه ويقيني من مكيداتي، وهو البسيط الذي الهادي يبشرني

തർക്കൻ ലഹു അപരൻ ലിഅന്ന താലീമഹു യുഫ്ദി ഇലൽ ഖജലി ബൽ മിൻഹു ഫിർറ കഉസ്ദിൻ ഖിഫ്ത ദാരിയതൻ ലിഖാഉഹു കലിഖാഇ റുഖ്ശി ഫിസ് സുബുലി وعاشر الناس في دين ودارهم وإن هم شغلوك عنه فاعتزل لقول خير الجميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل لقول خير جميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل وكن على الله رب العرش متكلا في السر والجهر تكفى الكد مع زلل رم التوادع ناء الكبر وعشهوى كتعت ما رمت في الدارين من أمل ولا تكن لذوي العشيان دامقة ولا تلج في سبيل كان ذا ميل ولا تصاحب من الإخوان غير فتى ندب النبيه ذكي العقل معتدل لأن كل خليل يقتدي أبدا بخله في سجايا يمل يمل يا رب مرء يزن الخل

ذا قبح بظاهره وفي العهود كريم القول والعمل فلا تذم ولا تمدح فتى أبدا قبل امتحان كما قد جاء في المثل إن الرجال صناديق مقفلة مفتاحها بامتحان فامتحن وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم وبالله تبارك وتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات من معجزات الكامنات ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ذا جحد بالخط جاهدت عدو والله عشرة أعوام بذكر الله من عام أيسس لعام كسش وقبل الجميع عام أكسش فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله قد جعل الإله خطي أحب إليه من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بها ذوي العتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق مهلك خناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مبتغي لم يبق لي سوى النصيحة لمن عاشرتهم لوجه مالك الزمن نبهتكم معنا على أن الجمل في شهر

الشيطان المميت بعدما قرأنني لأكسش وندما مماته من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى لم يكن ذا معجزة لمرسله سواه قط وهو خير الرسل صلاة بالعرش العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه الأسود من بهم أرض العلي حسودي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا إلهام الإله في آية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

الصالحين الخرء سيدنا محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعده فللعلي أفضي أموري أغدو ضاق فؤادي لأجل ذنبي بفضلك اغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني علما وللهدى إلهي قدني من علي ربي بالإقبال إليك سرمدا ونور بالي ربي قني ووالدي وجميع أمة سيد البرية الشفيع يا سيدي يا مالكي يا خالقي يا حافظي يا منعمي يا رازقي إني إذا خفت بكم ألود كما بكم من الردى أعود لا تطردوني أبدا عن قربكم لا تحرموني أبدا من منكم يا سيدي يا منقذي يا رافعي يا ملجئي يا قائدي يا نافعي إني إلى بابكم أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تحجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة ورين قلبي هدهد عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجد جميعنا من النيران وقد زمامنا إلى الجنان أنت الذي تنجي ذوي الطاعات فضلا فأخرجنا من العصاة لطيف بالطف وبمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل هو الذي لا أرتجي نفعا ولا أخاف ضرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست ما عشت لغيره أميل صدور قومي يصرحا للدين والنور والإسلام كل حين يسر جميع صحبتي لليسرى والمسلمين رب لا للعسرى رد لي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت

غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا أدبا وفهما ربي لكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدى

منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب

حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

وجهت وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم

إن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا.

ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا واخرا اجلي وموتي حتى احوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم

وطعارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء

من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب واصمنا من الضرر حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصفو

وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري.

التي أغسها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها

أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم

ثم على من حيثما استدى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل

مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر.

بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر بهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنين

بيادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض بالاستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض بالاستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوي

عظيم لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين. اللهم صل وسلم وبارك.

مرضت فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم تستكان لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكف جنابي يا إلهي ضرا والسوء وجل

من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي

مطلوب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همذات الشيطان.

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقلُ

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذي الرتل فليستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفيا سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة

الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه.

ummati ya mukhrijan 'abdaka dha min ummati uktubu salatan wa salaman lin nabi fil ali was sahbi dawit tajannubi sallim bijahi wa jahi ma'a ummatahu ya wahidan li qama'a tafaddalan ala dawil imani bifarajin ya wahibal amani jamilu awsil li jami'il muslimin wal muslimati amna rabbil alamin uktub safa'an li jami'il muhsinin والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك من يمحور هب بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمحور هب لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذن لمن يديم الرجاء هب لذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام محوت ضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضر بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

رأيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئاء رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الرداء محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله.

اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد قد فاق كل الذكر ذكر الأحد المالك المكرم الملتحد فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحفظ كل من حفظ هذه الأبيات بحروف الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن احفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل

0: السلام عليكم بوك يسافو اك باي خيل سين شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانت يور تامي جيل كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dugue ci google bi nga bind اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangeen jëf
1: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجلاذ لمضاه جالبة للإيمان والإسلام والإحسان، وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون، وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء، بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء، حمدا لربي خير مرابي خضرا مخلبي بالاقتداء، لو شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فداي، لو اغترابي بلا اغترابي لو خطابي ما اغتدائي،

قد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى.

عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه

مسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا.

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في

اتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سن شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سن تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dougué ci google bi nga bindi اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangene jëf
1: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: bismillah ci ngaayul farata ni lañu koy défé jëlé ko ci téré Serigne Chouaib Mbacké mom Cheikhul Khadim da ngay wu ndox mu sel mo xamne melaw ndox ma ak tiaf kok ndox ma ak xetu ndox ma dara soppi wu ko ci nga tok fi barab bu sutulu te lab jublu qibla jublu penko dali wax bismillah rahasa lahum day jor ba ci fi ngay takke montar wala jarabu di jigen ñet yoon def ko sa loxom ci am moyit nonu ras nak mbolam sobe su tak ci sa yaram raxas awra ba mu set budé goor mu raxas sakaram li tambalé ci jumbox bi ak sakaré ci ak lako wër lépp ak fep fu am ay sobé mu raxas ko bam set té digënté bi ngay raxas awra muy goor gi muy jigen ji fofu nga yéné nak ci sa xel wax né fas dama yéné sangu farata ngir yalla waye du loy wax waye sa xel ak sa xol moy and yéné ko nga dal japp nak jappum ben lolou modi ciir bu nga raxas ko ben yoon waye nak ci japp mi bala nga raxas say tank da ngay nek ba sangu ba noppi legi nak ga toyal sa ñaari loxo bam toy tek ko ci sa dokk bombu sa kawru bop mu wut ci seub je ba lepp toy nga raxas sa bop ñett yoon te yoon wu ne lepp daj raxas sa nopp nday jor bir ak biti raxas na pop ci am moy nonu dal raxas ak dokk bu mu wër raxas wetu nday jor dalé ko ci sa cioncho ba ci sa beti wum raxas wetu ci am moy itam nonu tambalé ko sa cioncho ba ci sa beti wum raxas yelum nday jor ba ci sa wukh raxas yelum ci am moy it nonu ba ci sa wukh raxas dig gannaaw ba mu daj dal raxas deun raxas bir do raxal nak sa ñaari tank ya nga waro raxal ci ñap ma muy mujj ci ca ngayle te yeeku ko waye lool nak bu di ca ngayle aljuma tank ya da nga leen raxale ci ñap ma waye do leen mujjé ca ngayle janaba nak man na wutu ca ngayle aljuma ak ñap ma lepp suñu ko ci yene walé
3: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima هذا حسن الجليل في أوائل حسبنا الله ونعم الوكيل حمدًا لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهب عليهم أزكى صلاة ربي نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا أسألك العصمة كل أعصري من شر عين وكلام البشري يفض جميع من تعلق بيا من كل ما يسد الشأن الربيا لسقرا توابه جميعا حتى يسير كلهم متيعا لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب لزنا بحسنك الحسين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا هديا نهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم ولا تواخذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا ربي باللطف الجميل أن نعف كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديها من علينا أبدا بعافيها دائمة يا الله يا ذا الواقية أنت الذي تعصم من بك اعتصم inni bika atamsu habli mu'tasam anta alladhi ta'simu man bika atasam inni bika atasam tu habli mu'tasam lasu aqafu durra qalqin ba'dama fawattu amri ila rabbis sama wa huwa alladhi yut'ifu bil ata'i bil ijtida'in kayfa bi ijtida'i kafa bi rabbi waqiyan wa hafiza min kulli ma yakunu shahsun lafiza yaqi man ista'adha kulla sharri wa kulla ma yasu'uhu fi ad-dahri lillahi kullul hamdi was-salatu ala alladhi bihtada al-hudaatu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hamitu may ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar subhanahu rabban hafizan ahtamihi bi'adzihi min al-bala'a wa niqami bihi a'uzu min hawaya wal-la'in wa min jami'i al-mudhiyati kullahin nawaitu an adhu mustafi'a bijayi hibbihi shafi'i shufa'a ahmad sayyidi al-wara musalli'a alayhi dha tawassulin li rabbi'a as'alu rabbi'a bijayihi al-najat min al-radaya wa tanazuhi al-buqa'ad lakar wara ya rabbi habli al-isma minhum wa min kulli balan wa niqma laka ja'altu ya hafidhu nafsihi waddi'atan fa anta dabban unsihi habliya ma uhibbu fi ddarihini wa fihi ma asimni minal aharihini wajjatu wajhiya ilayka rabbihi ma'a wasilati wa dhaka hasbihi najji janabi min jamihi ma yasuhu wa anni yakfi kulla ma yuwasfisu an nisri fil a'da'a turran bin nabihi wa ahli badrin al-kiram an-nujubi munna alayya bi dukhuli sakina fi 'athnika al-hathin minhum amina anta alladhi ta'simu man bika tasam min kulli ma ya'ummuhu min an-niqam laka umuri abadan ufawidu wa kullu man laka taja la yurfadu wa qaitani ya barru kufran faqini darara ahlihi wa kulla fitani kufa akufa al-mushrikina annihi bi ahli badrin waj'alanhum hisni ya barru kulli wa la tukhjilni dunya wa ukhra wa tajawas anni lil mustafa tu bis salati bis salam bi alihi wa sahbihi ala dawam amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa kharaqa al adata bi hadhihi al qasidati لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مدة مكسه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومن نحو الدرية قبل حزل سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب العرم رمي با الذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفأني النافع نعم المغنيه بما به أن الأذى أستغنيه أشكره سبحانه وأحمد ومن يرمه المي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير مالي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وعليتني بالبشر والولاية وبالهاي حجة وآية نفيت كل من قلاني لسواي بغير رد لي أنا ابتلي هواي علي قد مننت بتصرفي ومن يرم مدرتي ينسري في مدت لي يا ربي عصمة تدوم

قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا ددن لكلك لي وليدي يا منزل خذ الكتاب وإداي أزل ومها بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناذمها وجعلها جنة المكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يمد المتقون آمين يا رب العالمين إن ربي لسميع الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللعين قبل ممن به انتهى لقيد الكبل برأني القدوس من كل دنس وعند قيد القلق جاوزت أنس أهوي مع العرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاي غير مقتفى هداني الله بما شاء كما شاء ومنه لي يقود الحكمة وعلاني البديه نعم الوالي وانقاد للكرم في توالي ناجيته بفيده سنينا ولسواي الذهذه الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لقيد درد الملوك إبليس لا ينهو لنحوي أبدا ولا يميل لي من لم يعبدا لانقاد في كتابتي فوق المراد من القيور وأجدد المراد واجهني الكتاب والحديث وانقاد لي تاويل وتحديث كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب يسوق جندز الجلال الغارب إلى سوى الدرى إدا يهارب لم ينهني شيء من الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك أريتني آم بلسش مقدمات الجنة التي ود المتقون في الحسبلة بعد العصمة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني دررا أو كمدا ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي من مها أنساني بارك لي النافع في كليتي حقدي وقولي أملي ونيتي نويت شكر من به يجي القدر في أبد على بشارات القدر أشكره سبحانه بالعادة مع الإبادات بقرق الآدة إلي حقدي ومقالي كالفعل وخلقي وليجاد بانفعال لوجه الكريم فارقت المبيع ومني الشراء قبل في ربيع لبلسش من أسش تقبلا وبسراته كفاني سبلا أجابني من ليس يخفى شيء علي بالذي بي جاء الفيء هدية الباقي مهت ما ساء قبل وغابت بالذي أساء وجدت رب الأراضين والسماء بغير الشكر بعد حمد رسما نصحت بالشكر الشكاية فلم يشكو لو العام المداد والقلم أنه رديت وهو أني رادي ونعمة السماء والأرادي ملكت حمدي وكل شكري من مند هجاد لي بالذكر ملكت حمدي وكل شكري من من لد هجاد لي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين لو قتابي في ربه الثاني وقال للقرآن كالمساني وكيل أنت الله والرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول له به وقبله تقي رسول لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في قولي هذا ما اغتاره لي أبدا حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسوله

0: قدمها إتابي سالما الحسود والمعادي مستغنيا أنه بما لآدي بارك فيها قدي وقولي والفعل وجملة الأخلاق مغن بفعل نفأني بما به يربطني سواي في عاصمي بوتني إلى سوى دور انتهى الأرمرم وأهل بدر هم حماة الحرم إلى سوى يذذها الدجال ربي وما لي بالفساد جالا إلى سوى يذذها الدجال ربي وما لي بالفساد جالا لم يرهني إبليس حيث كان بترد من طيب للمكان لم يرهني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أو إلى جنان الله كلي يقصد حين الفتون للبرايا تقصد حول القيامة يؤم غيري وكل شيء جالب لديري وقاني الحساب والعذاب ممن يمل لدردي عذابا نزأ لي ما اغتال لي أن ينزع لي ولي سلب ما لم ينزع علمني مما يشاء الله فلن ولا إله إلا الله مد لي الحق الذي بي دمغ باتل من رام أذايا فاندمغ إلي مد سره المسونة من قاد لي ما أخجل الحسونة لو قتابي قبل وهو قيل من لو توجه القتاب في الزمن واجهني بدل القتاب بالجواب مون ومشتن وظفرت بشباب كتابه سلب لي ولي جمع سولي وإنه لي العدا قمع ينسلب الحلال لي بلا حساب وعادتي مع عبادات اغتساب لقاد حب الله والكتاب وحب أحمد مها العتاب ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت قيلا ورديت أنه بفضله أسأله التهار من العيوب الدهر والبشار نجي دواما ظاهري وباتني يا مالكي وليجد بكامني اسرب دواما أني الرذايا وسق لي المنن والعتايا أنت الحفيظ النافه الرذائق فلياتني من غيرك الأرزاق لك سما والأرض والعباد والجو والبهور والبلاد لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني نواهيا لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا هب لي دواما حب كل مسلم بالمصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى نجيتني في البحر من مكر الشرار فردني للبر بشر بالقيار عنك رديت شاكرا بقلمي يا قير مرشد وقير منعم من أما باب نافعا رزاق أبى لأهله مال أرزاق أنت الحثيب الواحد القهار أنت الوكيل المانه الجبار لقهر ولجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجه لي القير وكف عني الشر دبا وتقبل مني كلي سرمدا بجاه المصطفى وليهب علما وصدقا ووفاء يا ربي ليستجب وسلي بالسلام عليه بالآل وصحبه الكرام ليستجب فيما مدى وما يجيه بجاهه وعجل لنا فرجه آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ووهب لي في قولي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني هادي ذو احتواء سبحان من أطلقني بتوسع إلى الجنان ذا أمان وسع بارك لي النافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي نفى لغيري العدا والمردى ولي يقود برداء القردى ألان للقلوب قاد للصور وحبذ القالق محسن الصور الله قيل من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء الله خير من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء لله قتي وحماني عن طبيب عبدا له قلا له قيل حبيب لست أرى سواك في الليالي يقيدا لي أفضل الأيادي أكرمتني إكرام باقٍ وجميل فلسواري داك ربي لا أمل هب لي دوام الحب والرداء يا من كفاني كدر القداء وهبت لي الرداء والمحبة وبي تباهي جملة الأحبة نفعتني في الحال والمآل أغنيتني بك عن السؤال علمتني تعليم من لا يخفى عليه شيء كنت لي بالأفى ملكتني تمليك من لا يسأل عن فعله يا ربي أنت الموئل أذبت كل ما يودي لنكد إلى سوى ذاتي وقيت كل كد لم ينهني إلى دخولي الجنان شيء يوديني إلى ضيق الجنان وعليتني أبقيتني لطفت بي لقدت سرا نافعا لم يكتبي كفيتني المهتدئين كنت لي بما يسرني وسري سنت لي يسرت لي القرآن والألوما تيسير من لم يرن الكلوما لم يرهني شيء من الأسواء وإنني سولي زهتوائي هبة من يهب ما يشاء بلا حساب آمن يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى سبحان الرب قد كفاني جولا ورم حقدي ورم القولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفدة وقيلا نبيه الذي يسوق نيلا به إلي ويقين الكيلا أحمد من سار نهاري ليلا بحبه وقد أداء ليلا أزب ربي أن فؤادي الخيلا بجاهه ولي يجر سيلا لو التجائي ويقين الهولا بي كما به وقان السولا لو قتابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجاهه ينسي فؤادي الهيلا وجيب بجاهه إلي تولا يدوم لي ولي يتيب دولا نجيتني ولي سقط الهولا بجاهه مالي يجور حولا أنكر الديت وأقول أولا لك به وقد نبست الهولا مد حياتي وانفئني عيلا واعصم جنابي به والزيلا أذبت أني اليوم غير الأولى قبلي تلازم الرداء والأولى لحقق الذي أخول خيلا وتقني شقاوة وقيلا وجيب بجاي المصطفى لي نيلا يفي الحساب ويقين الكيلا كتابك الهادي كفاني التولى وعدة وأملا وقولا يا من بفضله كفاني الجولى سلي على وسيلة بي أولى لو سلاميك اكتبي يا مولى ولي سقر ما يسول سولا حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سهبه الأساري سبحان ربي العزيز الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر سادة الأخيار الطاهرين من دجى الأغيار ناجيت ربي بهم في داري وسانني بهم عن الأكدار أسماؤهم عسن غدا جداري وجنة أماكر قداري أجارني الله بهم من عاري وللعدا يرود بالإزعار لذي الجلال الواحد القهاري كلي بهم في السر والجهار لو قتابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هب لي يا وهاب بالأبرار كوني فوق الجي في الشرار وقيتني مكايد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جاري ناجيت غير حافظ القفار ممهل كل جاهد كفاري أني محى العيوب في أسفاري وراد للبهور كالقفاري ملكتني ما قاد للأذكار وشكر بالأعمال والأفكار أشكره إن شاء في النهار والليل بالأسرار والإجهار لشكره بشكر ذي الأنوار وراد للعدا ذوي البواري وسقت بالمنتقم الجباري ولا أنازع ذوي التباري كل له بالمصطفى ذكاري ولي به يجود بالأبكار يا رب سليا على المهتار وآله وصحبه الأستار لكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه القصيدة إجابة منك يا من تعالى في قصيدة أمجثة بالجيم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر حمدي ورضواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر سبحان من لي تجلى في سفر سنة جيسش وغبت ذا سفر بديه هبلي العلوم والصور يا من برى القلق وأحسن الصور نافي هبلي النف من غير قطر والنفي يجل مخجلا كل متر أهد هبلي أن ألازم البشر وقيا لي بالنبي كل شر أنت الذي قضيت لي كل وتر إن البهور في العدا زوي البتر لك شكور عندهم بلا زمر يا قيد من هدى وأغنى وأمر لك قتابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مدى وقد سدر ممن قلاني ذا اغترار وقدر وقاية تقي أيالي الشرر يا قيد من راد ولين اليرر نبتني تنبيه باتن ظهر يا من على الأرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورس القبر ملكتني تمليك من أعيا الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر أنت الذي لك البهور مثل بر يا من كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد سبر قبل لدى العدا والدري قبر وجت للأجر بقدر من قدر ولا ألاقي ما يشبه الكدر كلي في البر بمن أعلى مدر بلا قروجي لبدو أو هدر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من قصر لك مناجاتي بأحسن الدرر ذا علمة للمنتفى نافي الدرر وله أيضا رحيم يا باسط يا ميسر العصير يا مالك الملك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه الكتاب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

أولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.

الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى